اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: صباح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة تشهدنا محمد الوسيلة الفضيلة والصرف والدرجات العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.